0: عاد انا جاي اتكلم عاد انا جاي اتسلى عاد انا بقرا فيكو زي مباراه في اي مجله افكس في المجله اسد من رواندا جاي مفاجاه الحق نفسك حرس جاي ينهش لحمك اصله ايه
1: افريقي مباشر صبرا يرضيكي
0: هاري زي شيكا ينهيكي اسلوب راكي مافيا امريكي

جاي اتكلم عادي عادي انا جاي اتسلى عادي انا بقرا فيكوا زي ما بقرا في اي مجله افكس في مجله اسد من روان انت جاي مفاجاه الحق نفسك حرس جاي ينهش لحمك اصله ايه

عادي عادي انا جاي اتسلى عادي انا بقرا فيك زي ما بقرا في اي مجله افكس في مجلده اسد من رواندا جاي ينفجع الحق نفسك حرس جاي نشلح مكاسله ايه